0: تشيلة مساكين السراكين وصاب أنا دانيش كشيري قلوب بألكي شيلة مساكين السراكين
1: Dankó Rádió. Türkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.